déjà. شجار بين أحد يوم أحد أتفرغ فيه للتشبث بأشياء غير مجدية تنصب البياض بين عيني. وأيام أخرى تنقبض في أعصاب اليد والرأس. في كلاهما الأحد واليوم الآخر، تلو الآخر آخر ما استعاره لي. الأحد والآخر انهدام لما أظنه نفسي.

تقول أشياء علي بسرعة. علي الأشياء أجلس على الكرسي أمام المائدة، وعلي الأشياء علي.